0: 但企业基本上都试图填补空缺，并满足叙利亚市场的需求，特别是在重建与基础设施复原领域。
1: سوريا تمتلك يعني فرصة كبيرة التقييم بحكم الظروف لابد ان اكيد في احتياج وهذا الهدف بوجودنا هنا ان نغطي هذا الاحتياج بحكم الخبرة السابقة السولوشن اللي نمتلكها الحلول اللي نمتلكها ايضا المرحلة اللي استطعنا فيها ان نوصل ان نطور منتجات خاصة بنا داخل المملكة العربية السعودية بلا شك بتكون ذات قيمة كبيرة داخل السوق في سوريا.
2: انت بعد رفع العقوبات عن سوريا الكل والأضواء متسلطة على الأسواق السورية بالتشارك سواء تصنيعا أو تجارة، وإحنا مهتمين إنه ندخل الأسواق السورية وبقوة كمان، والانتشار يصير في سوريا يعني كل محافظات سوريا.
0: 叙利亚急需基础建设、住房及能源方面的投资，而本次博览会被视为外国投资者直接接触当地状况的平台。
3: Damascus International Fair is milestone in Syria.As it's shifted from a country asking for humanitarian assistance to a country that tries to draw trade, investment, and reconstruction partnership. Rand Shaker, Phoenix TV, Damascus.
4: 感谢搭乘凤凰早班车，祝福大家都有美好的一天。
5: 更多的消息也请您继续的锁定我们各节新闻。